فعلنا في القبولية المشبكة هوي فكا صدرية فكا فكا سوي فكا درجة صدرية مشبكة فكا باي فكا مو ركا كي بانا لفجامي.